أصحاب القرار. حادثة في ملف الشغل الداري بالسكة في الإطار. تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما تقع المسميات وتنتهي الأدوار.

0: À l'achat, à la vente.
1: Nodig voor je vakantie.
2: 7 days a week. Got the best music ever made.
3: Komt de zon goedkoper.
4: Radio. L'info.
5: Une arrestation.
6: Radio KIF 978.
7: Radio Campus. L'enfer, c'est les autres.
8: عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه هلا كانت تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البل

Alors la police est sans pas sexiste et sans pas raciste. باش يدراقي قال لي راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لا ليست ديال يداني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس دراعي النخل واخا ما تاكلش التمار.

0: العالم دي بريميت واحد الضحكة مع تشارلي والقلب كيشطح القاعدة دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطايا زرعت الشجر وعشرة الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماش والناس تغوش وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي دواء اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينج والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب وديرنية في قدرات الرب شوافة في راس الترب دويش ما بالآداب جلس يا علا مرشاح من العذاب عاود لي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو ضارك راكي حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال على العذاب بلا ما داق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال لا داس كيزوفريني ولا الوساج فودني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولام ومتاحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحيه باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيسا